السلام وقلاب قدرين يجروش باش روش باش صباح النور صباح الخير بياني باش روزرين خايس بيدا باش ما سينة سينة بيران وچونن چاكن خواه قزاتن هميتكم كون باش بن قدرين هجاز كيكو ما كيدا كمش في في ام دي سهاتن بإنجيه كيمتر داكو روشا قد سوكر روشا بخير وخوشي با سلام وقلاب دس بكر قدرين هجاز

شاكر وهن قبيلة دورية صور قلن شاف شي قلا صور ترين شاف شي قلا صور ترين دو شاف

لمالي وكوچهي لبازاران وپاركان لهر دري و هر قابي بزماني خو باخبر بكنون و خونان ببينن زماني ما هر تشتيميه زماني ما هيلن و هبونامي